0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الراس
1: What it is
2: اللي بعت عند المفروض صوت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الراس
1: What it is
2: ايه بعد عندهم شو شو شو واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتو
2: ايه انا اللي بعتو